نحن خلقناهم وشددنا أسرهم

إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا.

واقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم نجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل

شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالات صفر ويل يومئذ للمكذبين يوم لا ينطقون ولا يوذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون

إنا كذلك نجزي المحسنين. ويل يومئذ للمكذبين.

ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون. بسم الله الرحمن الرحيم. عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا

الرحيم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة إذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقنا من السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج

بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره

وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت

إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت.

بس كلا بل تكذبون بالدين.

كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك

على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون.

انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت

ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا.

الشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون.

بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون.

والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود

0: الحميد
1: الذي له ملك السماوات والأرض

إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط

والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل

بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى.

قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى.

أُولَى صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى. بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ؟ وجوه يومئذ خاشعة، عاملة ناصبة، تصلى نارا حامية، تسقى من عين نانية، ليس لهم طعام إلا من ضريع، لا يسمن ولا يغني من جوع، وجوه يومئذ ناعمة، لسعيها راضية، في جنة عالية، لا تسمع فيها لاغية،

وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر.

والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد

أكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم

يقول يا ليتني قدمت لحياتي. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد.

بلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة

قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها.

لشتى. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى.

الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى.

يرضى. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى.

ترضى. ألم يجدك يتيما فآوى

ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر

ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك

عسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم.

بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم.

رُجْعًا أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى عَبْدًا إِذَا صَلَّى

أيلا. كلا لئن لم ينته لنسفعًا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، فليدع ناديه، سندع الزبانية. كلا لا تطعه واسجد واقترب. بسم الله الرحمن الرحيم.

الأمر سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم.

رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة.

رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه.

وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن

تتكلون وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور.

بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما

بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. كلا سوف تعلمون. ثم كلا سوف تعلمون. كلا لو تعلمون علم اليقين.

الحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده. يحسب أن ماله أخلده. كلا لينبذن في الحطمة. وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. إنها عليهم مؤصدة. في عمد ممددة. بسم الله الرحمن الرحيم.

ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم

لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح

فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا.

كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم.

ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم

صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو

يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين.

ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك ونحن نسبح

عليكم إنه هو التواب الرحيم.

وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب

الكافر اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم

غضب وللكافرين عذاب مهين.

أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا

منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ولا

الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره

قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون.

0: قد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون
1: قل تحاسبون.

الله وما الله بغافل عما تعملون.

الله وما كان الله ليضيع إيمانكم

ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث

وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله

إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب الحج أشهر معلومات

الرِّجَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ ۚ

في الدنيا والآخرة. ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير

0: مصلح.
1: ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم.

وأعجبكم أولئك يدعون إلى النار

إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين.

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم.

ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه

الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون.

والله عزيز حكيم. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين.

والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل

تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض

لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض،

لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي،

كفر والله لا يهدي القوم الظالمين.

الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل

وما يذكر إلا أولو الألباب.

الكتاب قل أنبئكم بخير من ذلكم

ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد.

ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم.

آمنوا والله ولي

الحق وأنتم تعلمون. وقال الطالب

واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.

المنكر، وأولئك هم المفلحون.

ولله ما في السماوات وما في الأرض

حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا سواء

الأمثال والله سميع عليم إذ هم

وعلى الله فليتوكل المؤمنون.

ولله ما في السماوات وما في الأرض

كَافَّةً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.

فيها ونعم أجر العاملين.

ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحدثون

أعقابكم والله خبير بما تعملون

إن الله غفور حليم.

والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير.

فبما رحمة من الله لنت لهم

قولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر

بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون.

يغل ومن يغلل يات بما غل يوم القيامة

كل نفس ذائقة الموت

ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير.

قد أخزيته وما للظالمين من أنصار.

وصية من الله، والله عليم حليم. تلك حدود الله،

فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهيناً.

نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا من يطع الرسول فقد أطاع الله

وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ

درجة، وكلا وعد الله الحسنى،

وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا.

والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح

ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره.

بعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. أولئك هم الكافرون حقا، وأعتدنا للكافرين عذابا مهيناً.

قصورهم وكان الله غفورا رحيما.

يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة

واتقوا الله إن الله شديد العقاب

وإن كنتم جنبا فاطهروا

عنهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين.

ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما

أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، إن الله يحب المقسطين. وكيف

أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون.

السحت لبيس ما كانوا يصنعون. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا

تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة

ويستغفرونه والله غفور رحيم.

الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام

رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام،

عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام.

رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم.

وقالوا لولا أنزل عليه ملك

السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة

وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم.

وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله، شهيد بيني وبينكم،

أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون.

ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا

ربنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين.

يلبسكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض

وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر

الذي استهوته الشياطين في الأرض.

وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير وإذ

فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون.

قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا

كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين

آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون.

ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون.

غير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. بديع السماوات والأرض

علم، إن ربك هو أعلم بالمعتدين. وذروا ظاهر الإثم وباطنه،

وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر

قال إنك من المنظرين.

منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون.

قَالَ لِكُلٍّ ضِعْفٌ وَلَكِنْ لَا تَعْلَمُونَ.

لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون.

الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون.

النجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. ولا تفسدوا في الأرض بعد

كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون.

قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب

حقيق علي ألا أقول على الله إلا الحق.

فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين

وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك

ربتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون ولقد أخذنا

بأحسنها. سأريكم دار الفاسقين. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن

رَبِّكُمْ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ

وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما

فاقصص القصص لعلهم يتفكرون.

من يهدي الله فهو المهتدي،

أضل أولئك هم الغافلون.

وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون.

يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون من يضلل الله فلا هادي له ونذرهم في طغيانهم يعمهون يسألونك

له ثقلت في السماوات والأرض لا تاتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها

أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون؟

أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا.

إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم

فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون.

لكم نعم المولى ونعم النصير.

ويصدون عن سبيل الله، والله بما يعملون محيط.

كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب.

كدأب آل فرعون والذين من قبلهم

في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم.

منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم.

لهم إن الله غفور رحيم.

لهم إن الله يحب المتقين.

إنهم ساء ما كانوا يعملون لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك

ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم

المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض،

بهم ومأواهم جهنم وبئس المصير.

فينبئكم بما كنتم تعملون.

العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه

إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا

ما خلق الله ذلك إلا بالحق نفصل الآيات لقوم يعلمون

به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون

آيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ. ويعبد

مَكْرٌ فِي آيَاتِنَا ۚ قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا ۚ إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ. هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم

أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةً وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ

تدبر الأمر فسيقولون الله فقل فلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون.

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ

ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون ومنهم

ولكل أمة رسول.

ويستنبئونك أحق هو

ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب

قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض

توكلوا إن كنتم مسلمين.

إن الذين حقت عليهم كلمات ربك لا يؤمنون ولو جاءوا

يعقلون. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض

واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. بسم الله الرحمن الرحيم.

وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم

كل في كتاب مبين.

مالك، إنما أنت نذير.

رحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه

هل يستويان مثلا أفلا تذكرون ولقد

صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم

يومئذ إن ربك هو القوي العزيز.

صلاتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب.

منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره

عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب.

صالح. وما قوم لوط منكم ببعيد. واستغفروا

بينهم وإنهم لفي شك منه مريب.

لهم إنه بما يعملون خبير. فاستفتهم

فطروا إنه بما تعملون بصير.

0: ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام

والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على

وإسحاق إن ربك عليم حكيم.

إنا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا

يشبه بعض السيارة إن كنت

يصلحون. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون.

وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون.

وجاءوا على قميصه بدم كذب

قبل، فالله خير حفظا وهو أرحم الراحمين.

يعملون. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في

قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون؟

من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم

كظيم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين.

أهلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون.

بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم را تلك آيات الكتاب

من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد.

الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا

ألا بذكر الله تطمئن.

إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ. وَلَقَدْ

كسبت. وجعلوا لله شركاء قل سموهم

بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب وكذلك أنزلناه حكما عربيا

فِيهَا وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ.

واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد.

لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار.

فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام.

وبرزوا لله الواحد القهار.

بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون.

معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون.

ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما ياتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون

قال فاخرج منها فإنك رجيم.

عيون ادخلوها بسلام آمنين.

فاصدع بما تومر وأعرض عن المشركين. إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون.

خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون

ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جاهد

أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم

فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة.

عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون.

حسنة، ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون.

أو ياخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم.

يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون.

واحد فإياي فارهبون. وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون.

ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون.

أَهُمْ تالله لتسألن عما كنتم تفترون.

والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.

أنت مفتر، بل أكثرهم لا يعلمون.

ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا.

وكل شيء فصلناه تفصيلاً.

من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى

لكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا.

إف القتل إنه كان منصورا.

أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا.

يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا.

قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم

0: لا
1: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن

يعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا

يوم ندعو كل أناس بإمامهم

إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا.

فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. وإذ

ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد

وتحسبهم أيقاظا وهم رقود

لهم قال قائل منهم كم لبثتم

سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم

ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم

نعم الثواب وحسنت مرتفقا.

أكثر منك مالا وأعز نفرا.

نصيرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا

ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وإذ

أَنَّكُمْ عَدُوٌّ ۚ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا. مَا أَشْهَدتُّهُمْ خَلْقَ السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضداً.

مسرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلاً.

ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق.

وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب

نبغ فارتدا على آثارهما قصصا.

ربك وما فعلته عن أمري ذلك تاويل ما لم تستطع عليه صبراً

إثرا. كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا.

أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا

جعله دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفر

نزلا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟

قال كذلك قال ربك هو علي هَيِّنٌ